0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawan TLPP dari Gurun telah mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan pendengar kita bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemerintahan Jakarta mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعلم.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام.